ياسر قلوش، تحية من آل قلوش إلى جميع الحضور، تحية تحية إلى كل الحبايب، تحية إلى كل النخيين، تحية لكم جميع، حياكم الله، الله يقويكم ويعافيكم.